انا سميتي ريتا. اتسمعوا دابا لونفيرساسيون 107.9. I listen to Aberration 107.9.